0: نانوق اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتشيلس ميكي لي مساغوت
2: بيناشونغوم نميشيت سيمباريب اباني تي امي مرسوق نو ياقارلوني سياللارتارسيناللوني اوللوكوت арфинилинник уннуаккуллусисаманик киассагатиннеқарпоо анораакуясик киппасик сикунтимут митеримарлу тунгаанут суккассусеқартассаа
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 2. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 2 meter per sekund.